التامة والصلاة القائمة. آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

قلدت ظاهر ما فيه فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر.

0: وأنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Tidak ada